لكل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش

0: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني راديو يلا دوت اس اي.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: This is راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: حياكم الله مستمعينا ومتابعي راديو الله، وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. فتحت الشرطة تحقيقا واسعا في قضية اعتداء جنسي خطير بحق طفل صباح اليوم بالقرب من إحدى المدارس في بلدية يارفل ضمن ضواحي العاصمة ستوكهولم. ودعت الإدارة التعليمية في البلدية أولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم ذهابا وإيابا خلال الأيام المقبلة، فيما رفعت المدرسة مستوى المراقبة خلال الاستراحات لضمان سلامة التلاميذ والاستجابة لمخاوفهم. كما أكدت النيابة العامة تصنيف الحادثة كجريمة اغتصاب مشددة ضد قاصر، مشيرة إلى أن الشرطة تحشد موارد كبيرة لجمع الأدلة دون أن تتمكن من توقيف أي مشتبه به حتى اللحظة. على جانب آخر، ألقت الشرطة القبض على شاب في 18 من عمره بتهمة الاعتداء المشدد على ناشط في الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في بلدية برومالا. وتعرض الناشط العشريني للضرب المتكرر على الرأس أثناء جولة لطرق الأبواب داخل حي سكني مساء الخميس، ما استدعى نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما أوضحت الشرطة أن التحقيقات الأولية لم تثبت بعد وجود دوافع سياسية خلف الحادثة. أكد مسؤول حزبي أن المعتدي تتبع فريق الحملة وترصد بهم قبل تنفيذ هجومه. كما ثارت الحادثة إدانات سياسية واسعة، حيث وصفت زعيمة المعارضة ماجدالينا أندرسون الهجوم بالمروع، بينما شدد رئيس الوزراء يولف كريسترسون على رفض العنف، معتبرا أن استهداف الناشطين السياسيين يشكل تهديدا صريحا للديمقراطية في البلاد. نبقى في الجانب السياسي، حيث أحال حزب الاشتراكيين الديمقراطيين رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى اللجنة الدستورية في البرلمان للتحقيق في قضية موظفة تابعة لحزب ديمقراطي السويد يشتبه بنشرها رعاية موالية لروسيا. ووصفت المعارضة الحادثة بأنها أزمة أمنية، محذرة من احتمالية تعرض مكتب رئيس الحكومة لمحاولة اختراق روسية، ومطالبة كريسترسون بتقديم إجابات واضحة حول هذا الملف. وكانت مجلة إكسبو قد كشفت الأسبوع الماضي عن قيام الموظفة المذكورة بمشاركة مقالات وروابط لقنوات معروفة بالتضليل الروسي، إضافة إلى توجيهها عبارات إشادة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أما ختام الموجز، كشفت الشرطة عن خضوع مراهقين جديدين للتحقيق إثر ثبوت تواصلهما مع المتهم الرئيسي في قضية الاعتداء على مدرسة فاغستا. وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تستهدف فتى في 13 من عمره في مدينة يتبوري بتهمة توجيه تهديدة خطيرة، بالإضافة إلى فتاة في 15 في مقاطعة سادر مالاند بتهمة التحضير لارتكاب جريمة قتل. ورغم أن في الفتاة للتهم الموجهة إليها، أكد المدعي العام وجود أدلة تثبت تواصلها مع المتهم، مشيرا إلى إحالة القاصرين إلى مراكز الرعاية القصرية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
4: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. يلا FM. I like it. I keep coming back. Back to some more music. In 3, 2, 1. راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيرز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاز غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-3880. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمل. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: حياكم الله مستمعينا ومتابعي راديو الله، وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. فتحت الشرطة تحقيقا واسعا في قضية اعتداء جنسي خطير بحق طفل صباح اليوم بالقرب من إحدى المدارس في بلدية يارفل ضمن ضواحي العاصمة ستوكهولم. ودعت الإدارة التعليمية في البلدية أولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم ذهابا وإيابا خلال الأيام المقبلة، فيما رفعت المدرسة مستوى المراقبة خلال الاستراحات لضمان سلامة التلاميذ والاستجابة لمخاوفهم. كما أكدت النيابة العامة تصنيف الحادثة كجريمة اغتصاب مشددة ضد قاصر، مشيرة إلى أن الشرطة تحشد موارد كبيرة لجمع الأدلة دون أن تتمكن من توقيف أي مشتبه به حتى اللحظة. على جانب آخر، ألقت الشرطة القبض على شاب في 18 من عمره بتهمة الاعتداء المشدد على ناشط في الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في بلدية برومالا. وتعرض الناشط العشريني للضرب المتكرر على الرأس أثناء جولة لطرق الأبواب داخل حي سكني مساء الخميس، ما استدعى نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما أوضحت الشرطة أن التحقيقات الأولية لم تثبت بعد وجود دوافع سياسية خلف الحادثة. أكد مسؤول حزبي أن المعتدي تتبع فريق الحملة وترصد بهم قبل تنفيذ هجومه. كما ثارت الحادثة إدانات سياسية واسعة، حيث وصفت زعيمة المعارضة ماجدالينا أندرسون الهجوم بالمروع، بينما شدد رئيس الوزراء يولف كريسترسون على رفض العنف، معتبرا أن استهداف الناشطين السياسيين يشكل تهديدا صريحا للديمقراطية في البلاد. نبقى في الجانب السياسي، حيث أحال حزب الاشتراكيين الديمقراطيين رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى اللجنة الدستورية في البرلمان للتحقيق في قضية موظفة تابعة لحزب ديمقراطي السويد يشتبه بنشرها رعاية موالية لروسيا. ووصفت المعارضة الحادثة بأنها أزمة أمنية، محذرة من احتمالية تعرض مكتب رئيس الحكومة لمحاولة اختراق روسية، ومطالبة كريسترسون بتقديم إجابات واضحة حول هذا الملف. وكانت مجلة إكسبو قد كشفت الأسبوع الماضي عن قيام الموظفة المذكورة بمشاركة مقالات وروابط لقنوات معروفة بالتضليل الروسي، إضافة إلى توجيهها عبارات إشادة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أما ختام الموجز، كشفت الشرطة عن خضوع مراهقين جديدين للتحقيق إثر ثبوت تواصلهما مع المتهم الرئيسي في قضية الاعتداء على مدرسة فاغستا. وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تستهدف فتى في 13 من عمره في مدينة يتبوري بتهمة توجيه تهديدة خطيرة، بالإضافة إلى فتاة في 15 في مقاطعة سادر مالاند بتهمة تحضير لارتكاب جريمة قتل. ورغم أن في الفتاة للتهم المواجهة إليها، أكد المدعي العام وجود أدلة تثبت تواصلها مع المتهم، مشيرا إلى إحالة القاصرين إلى مراكز الرعاية القصرية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. الراديو يلا
0: ورجعنا معكم بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية.
5: Back to the hits.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: يلا
1: أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هواء راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: دائما آخر العناوين الإخبارية تسمعونها على هواء راديو يلا. أهلا بكم. تقدم حزب المسيحيين الديمقراطيين بشكوى رسمية لدى هيئة الرقابة الإعلامية ضد مؤسسة الإذاعة السويدية بسبب عرضها إحصائيات بيانية خاطئة حول طوابير انتظار الرعاية الصحية. وجاء هذا التحرك على خلفية مقابلة إذاعية أجريت مع زعيمة الحزب إيبا بوش مطلع أغسطس الماضي، حيث اعتبر الحزب أن الإذاعة أخلت بمبادئ الحياد والموضوعية. كما حذر المسؤولون في الحزب من أن بقاء هذه الأرقام غير الدقيقة قيد التداول طوال الأسابيع الماضية قد يؤثر مباشرة على قرارات الناخبين قبيل الانتخابات، مطالبين الإذاعة الرسمية بنشر تصحيح فوري لتلك المعلومات. إلى أخبار المحروقات، والتي شهدت قفزة ملحوظة اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 85 أوري ليصل إلى نحو 22 كورونا ونصف. كما شملت الزيادة أسعار البنزين والتي ارتفعت بدورها بواقع 40 أوري ليبلغ سعر اللتر 17 كورونا تقريبا. ويعد هذا السعر المسجل للديزل الأعلى منذ مطلع فصل الربيع الماضي، ويأتي كانعكاس مباشر للارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، ما أثر فورا على تكلفة التعبئة في المحطات المحلية. وسط البلاد، فتحت الشرطة تحقيقا واسعا في قضية اعتداء جنسي خطير بحق طفل صباح اليوم بالقرب من إحدى المدارس في بلدية يارفلا ضمن ضواحي العاصمة ستوكهولم. ودعت الإدارة التعليمية في البلدية أولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم ذهابا وإيابا خلال الأيام المقبلة، فيما رفعت المدرسة مستوى المراقبة خلال الاستراحات لضمان سلامة التلاميذ. وأكدت النيابة العامة تصنيف الحادثة كجريمة اغتصاب مشددة ضد خاسر، مشيرة إلى أن الشرطة تحشد موارد كبيرة لجمع الأدلة دون أن تتمكن من توقيف أي مشتبه به حتى اللحظة. أما ختام الموجز، فقد ألقت الشرطة القبض على شاب في 18 من عمره بتهمة الاعتداء المشدد على ناشط في الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في بلدية برومالا. وتعرض الناشط العشريني للضرب المتكرر على الرأس أثناء جولة لطرق الأبواب داخل حي سكني مساء الخميس، ما استدعى نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفيما أوضحت الشرطة أن التحقيقات الأولية لم تثبت وجود دوافع سياسية خلف الحادث، أكد مسؤول حزبي أن المعتدي تتبع فريق الحملة وترصد بهم قبل تنفيذ هجومه. وأثارت الحادثة إدانة سياسية واسعة، حيث وصفت زعيمة المعارضة ماجدالينا أندرسون الهجوم بالمروع، بينما شدد رئيس الوزراء الفكريسترسون على رفض العنف، معتبرا أن استهداف الناشطين السياسيين يشكل تهديدا صريحا للديمقراطية في البلاد. هذا الخبر، نأتي إلى ختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو. شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيرز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاز غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تانفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تانفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم، مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.

0: وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد كريخانستاد.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

لا تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني radioyalla.se.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.